0: علينا يا
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فاما. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فاما.

نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99 اف

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذن علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يره حديث ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك أصفر، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99 FM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. سيف سنة انهار على صباحه يولي من 7 لل 11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 لل 11. واسمع انهار على صباحه مع مولي.
2: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. صبحية جديدة نبدأوها معكم اليوم في نهار على صباحه، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة من 7 حتى ال 11، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموسيقى ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أفام. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى، بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RM FM. Radio RM FM. RM FM. ديما معاك. ديما معاك.
1: كيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد بن الموجة على نرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى
2: 7:26 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد ليام تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت ذي على 99.8 ولا على www.ramafm.net في صبحية اليوم إذا الخميس 27 و 2026 رجعنا لكم من جديد والوقت هذي نمشي مع بعضنا نشوف وحاول تقصنا لليوم في النشرة الجوية
3: النشرة الجوية النشرة الجوية
2: بالنسبة للنشرة الجوية إذا وتقص اليوم إذا نرجعوا على بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول إنه تقص اليوم حار وعامة صافي لقليل سحاب تدريجيا مغيم جزئيا آخر نهار الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44-48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي فكركم أنه وكما تعرفوا وكما سمعتوا وقريتوا البلاغات الصادرة والنشرات المتابعة الوضع الجوي المحينة إذن وين تكون الحرارة مرتفعة ملحوظة خلال نهار اليوم بأغلب الجهات وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8-12 درجة وتتراوح القصوى عامة بين 42-48 درجة وشفت البارح كيش وصلت حتى 45 وفاتت حتى في بعض المناطق وصلت كما في تونس منوبة بن عروس وصلت حتى 47 درجة وفي قبلي البارح إذن وصلت 48 درجة بالنسبة لليوم إذن في سوسة درجات الحرارة نلقاوها بين 44-45 درجة المستيرة 44 درجة مهدية 43 القروين مثل يوم 48 درجة هذه حسب النشرة المحينة المعهد الوطني للرصد الجوي ونمشيو لمساكن إذن حاليا درجة الحرارة صباح نلقاوها بين 37 وقيت ذي 33 و37 درجة العاب بين 10 وال11 نلقاوها بين 42-44 درجة توصل إذن مع نص النهار وبعد الظهر وين نلقاوها بين 44-45 درجة الحاجة اللي تفرح إنه غدوة إذن باش تنخفض تدريجيا لكن باش تبقى الحق مرتفعة درجة الحرارة يعني مش باش تكون كما الأيامات اللي فاتت بين 37 و 38 درجة مثل غدوة باش نلقاوها في سوسة إذن بين 38-40 درجة وبالنسبة لباقي الأيام مثل في الويكاند نلقاوها بين 28-39 درجة ونهار الأحد بين 28-40 درجة دونك انخفاض تدريجي انطلاقا من الأسبوع المقبل لكن في وصل الأسبوع المقبل ترجع تسجل ارتفاع درجات الحرارة سيس رواحكم وردوا بالكم على رواحكم إذن وكان هذا شعنا في النشرة الجوية
3: النشرة الجوية النشرة الجوية
2: 7:29 دقيقة احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا خليكم مع البيب موزيكا وهنا رجعينا
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه
4: مقيد الشهر على نرم افام
5: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنة
3: كبريسيتي
6: بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: 20 بالمئة كاملين على العجالي وين تلقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.
3: 7:47 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار الاصبح ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا لليوم. لقيت ذين مشوا مع بعضنا ل 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين
3: باش نبداو بالبلاغ هذا الصادر عن رئاسة الجمهورية. البارح كان رئيس الجمهورية كان أشرف على اجتماع ضم كل من سارة زعفراني زنزري رئيس الحكومة، صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفيصل طريف الرئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز، وعبد الحميد منجا رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إذن رئيس الجمهورية كان البارح تعرض في المستهل الاجتماع هذا إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، وأكد أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، وكيف كيف زاد اعتبر أنه ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أنه الأبحاث أثبتت أنه انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين. هذا حسب تصريح رئيس الجمهورية، وأكد أنه أعداء الوطن وبيتوا مكشوفين أمام الشعب، وأوضح أنه الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة حسب قوله. نجموا تكملوا تشوفوا إذن تفاصيل البلاغة ذي على صفحة خاصة برئاسة الجمهورية. نكملوا أخبارنا. إذن الشركة الوطنية للسكك الحديدية أعلنت أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات على النحو التالي. إذن اليوم 27 أوت القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس كيف كيف زاد الأوقات هذه، والتفاصيل كل تلقاوها على البلاغ أو تفاصيلها حول البلاغ الصادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أكدت أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتداخلين يعملوا بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وشددت على أنه التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عملية التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت شرف ومتابعة الإدارة الجهوية للتجارة. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال الصائفة ولناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة اللي شهدتها البلاد. وأضافت أن الوضعية هذه تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. هذا وشارت الغرفة أن العوامل هذه أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي اللي تم تكوينه في خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة في الموسم الصيفي. وفي السياق هذه انفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه من السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، وأكدت أن الادعاءات هذه لا أساس لها من الصحة وأن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة وأنه شغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. أوضحت أنه تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية باعتبار أن الصعوبات الحالية الظرفية ومرتبطة بذروة الاستهلاك الصيفي، ومن المنتظر وفق نص البلاغ أنه يتراجع الطلب تدريجيا في الفترة القادمة مع تراجع الحرارة وأنه تجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات في الوقت هذية ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. ودعت الغرفة في الصدد هذية إلى استقاء المعلومات من مصدرها أو من مصادرها الرسمية وتجنب تداول أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، مما يضاعف الضغط الظرفي على السوق. في سياق آخر، إذن نفكروكم وحسب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أقرت إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات، وهذا نهار 23 و24 سبتمبر المقبل، على أنه يتم اليوم إصدار برقية التنبيه بالإضراب هذا حسب إذن ما نشرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. وكان هذا شعرنا في 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين.
3: 57 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: انتم تسمعوا في النهار نصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 18 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار حتى لل 11. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقيت هذي. نمشيوا مع بعضنا الا منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع إذا نحكي على العودة المدرسية، وفي السياق هذا ولاية تونس خصت اجتماع المجلس الجهوي للأمن كان انعقد بمقر الولاية لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية وما تقتضيه من ترتيبات وتدابير لضمان انطلاقة ناجحة. في الجلسة هذه تم عرض التدابير المتخذة ومختلف الإشكاليات المحتملة ليمكن أنه تتخلل الاستعدادات هذه. إذن في الجلسة دي تم التوصية بمتابعة وضعية المؤسسات التربوية والجامعية من حيث البنية التحتية وضرورة توفر التجهيزات الضرورية والإطار التربوي والبيداغوجي اللازم، تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية والحرص على تدارك الأخلالات اللي يمكن تشكل خطر على التلاميذ والإطار التربوي، بالإضافة إلى القيام بعملية تنظيف شاملة لكافة المؤسسات التربوية من رفع فضلات، إزالة نقاط سوداء بالمسالك ومحيطها مع تكثيف إذن الحملات الدورية. كما تم الدورية الأمنية كما تم الاتفاق على مواصلة متابعة تدابير خاصة بتنفيذ حملات لمقاومة الكلاب السائبة، منع التجوال بالكلاب الشرسة بمحيط المؤسسات التربوية، والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوية أمام المؤسسات التربوية الجامعية، ضمان تزويد السوق بكافة الكتب والمستلزمات الدراسية بالكميات الكافية من الكراس المدعم. هذا وأكد ولي تونس بداية الجلسة على ضرورة تضافر كل الجهود لتأمين عودة مدرسية وجامعية ناجحة والاستعداد اللوجستي والمادي ومتابعة الوضعية الإنشائية لمختلف المؤسسات التربوية. الاجتماع هذا كانوا حضروه عديد الأطراف كما قلنا، وكان هو اجتماع المجلس الجهوي للأمن حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. في نفس السياق تمحورت جلسة عمل بمقر وزارة المرأة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهيكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. الوزيرة كانت طلعت في الجلسة هذه اللي أجرت عبر تقنية التواصل عن بعد بمشاركة المندوبين الجهويين وبحضور أيضا إذن الإطارات الإدارة المركزية على مدى تقدم المندوبيات في توزيع مستحقات العودة المدرسية وكشوفات تزويد الأطفال المكفولين بالمستلزمات سواء بنظام الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر المراكز المندمجة ومركبات الطفولة التربوية للسنة التربوية 2026-2027. على صعيد آخر تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع والتدابير المقررة للنهوض بخدمات لعاشة الأطفال والارتقاء بجودتها تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتوفيرا للرعاية اللازمة لمستحقها. هذا وشددت الوزيرة في سياق متصل على ضرورة إلاء العناية القصوى بحسن سير المؤسسات، مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص، وكلفت الهيكل المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية والحرص على تحسين مؤشرات الجودة والسلامة، ضمان المصلحة الفضلة للطفل بمحاضن ورياض الأطفال بمختلف جهات الجمهورية. وكان هذا شعنا في منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية عين على الجهة وأبرز الأخبار المحلية والجهوية. خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحوا من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:43 دقيقه. جاني لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار اذا حتى لل 11. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذيا. نمشيوا مع بعضنا العين على الجهه.
0: عين على الجهه، عين على الجهه،
1: في عين على الجهة. نبدأ أخبارنا إذن الجهوية بالأخبار هذه، أخبارنا المحلية إذن في إطار المواصلة تنفيذ البرنامج الجهوي للنظافة وإزالة النقاط السوداء والاستعداد لموسم التقلبات المناخية، وفي إطار تنفيذ مخرجات جلسات النظافة والعناية بالبيئة، إذن كان تم التدخل أو عديد التدخلات الميدانية اللي كانت والرامية للقضاء على النقاط السوداء والعناية بالمحيط والاستعداد لموسم الأمطار. البرنامج الجهوي الشهري هذية لإزالة النقاط السوداء يشمل إذن تنفيذ تدخل جهوي للنظافة بلدية القلعة الكبيرة، بلدية حمام سوسة، كيف البرنامج الجهوي للتعهد بالنقاط الزرقاء يشمل في السياق هذية قصر منارة، معتمدية بوفيشة، والعمل البلدي اليومي يشمل بلدية الكوندار وتحديدا بمناطق أولاد عامر و مدينة سيدي بوعلي، بلدية القلعة الصغيرة، وبلدية سيد الهاني، بلدية غريميتيشر، بلدية الزهور، بلدية المسعدين، وين تندرج مختلف تدخلات هذه في إطار مقاربة استباقية ومتكاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي والقضاء على النقاط السوداء والعناية بالمجال الحضري وضمان جاهزية الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. نفكروا أن ولاية سوسة تأكد مواصلتها متابعة تنفيذ برامج النظافة والتدخلات الميدانية بمختلف المعتمديات والبلديات وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيكل المتداخلة بما يضمن نجاعة التدخلات وسرعة معالجة النقاط اللي تستوجب العناية ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والمحافظة على جمالية المدن والمناطق السكنية. نبقى في سوسة وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة تحت شعار الشط لينا الكل ساعة واحدة ننظفوه. اليوم أمس إذن انتظمت فعالية التظاهرة التحسيسية هذه بشط بوجعفر بمبادرة من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال ومساهمة كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، بلدية سوسة، بمشاركة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، الجمعية البيئية، جمعية أزرقون الكبير، جمعية أكسجين المسعدين، فوج الكشافة سيدي عبد الحميد، وعدد من المتطوعين. وضمن التظاهرة هذه تنظيم ورشات تحسيسية حول الفرز والتثمين والفرز الانتقائي والتسميد العضوي لجانب مسابقات وألعاب للأطفال بما ساهم في ترسيخ المواطنة البيئية والثقافة الصديقة للبيئة مع تشجيع المشاركة الجماعية والفردية والمحافظة على نظافة الشواطئ في الفضاء والفضاء العام. وألقات المبادرة هذه استحسان المصطفين والمشاركين لما تحملوا من رسالة واضحة مفادها أن نظافة الشواطئ اليوم مسؤوليتنا ومسؤولية مشتركة وسلوك يومي يبدأ من كل فرد، هذا حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في خبر آخر إذا نمشي لولاية المهدية، رئيس النقابة الجهوية الفلاحين بالجهة محمد علي حواس أكد نفوق حوالي 80% من الدواجن في معتمدية ملولش بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وضف في تصريح للإذاعة الوطنية أن وسائل التبريد التقليدية اللي استعملها صغار الفلاحين لا تمكن من مجابهة الظروف الطارئة، ودعا سلطة الإشراف إلى التدخل لمعاضدة مجهوداتهم وتوفير قروض ميسرة لهم إذن لتعصير التجهيزات الضرورية لتربية الدواجن وفق قوله. في سياق آخر إذن تعطلت البارح حركة مترو الساحل على مستوى حي سيدي نصر بن مستير أثر احتجاجات نفذها عدد من أهالي المنطقة على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وتسبب الاحتجاج هذا في اضطراب حركة سير المترو في المنطقة. إذن بعد في السياق هذا إذن أن المحتجين بعد ما أضرموا النار في عجلات مطاطية إذن كان اضطر هذا وقف القطار أو مترو الساحلي للتوقف قبل دخوله محطة الكلية بالمناستير، كما قلنا على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أهل المنطقة على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. إذن ونختم بالخبر هذه ونمضات الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمستير ومركز تكوين المهني المتخصص بالجهة اتفاقية شراكة في مجال التكوين في الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية. شراكة تهدف إلى تمكين المهندسين بالجهة من متابعة دورة تكوينية متخصصة ومعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما يعزز قدراتهم الفنية ويفتح أمامهم آفاق مهنية جديدة. وشيتم بمقتضى الاتفاقية هذه تكوين المهندسين في دراسة وتصميم ومتابعة مشاريع الطاقة الشمسية ودراسة مشاريع ومشاريع النجاعة الطاقية وبعث مشاريع واستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. إذا الاتفاقية تجي في إطار حرص الهيئة على دعم التكوين المستمر للمهندسين ومواكبة التحول الطاقي وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. إذن كان هذا شأن اليوم في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: ما زلنا مواصل معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية اسمع ما نقرأ، خليكم مع الموسيقى. هذا صابر باعي ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:10 دقائق. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى لل 11 في صبحيه اليوم الخميس 27 أوت 2026. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لاسمع ما نقرا.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
1: في اسمع ما نقرا كالعادة جولتنا في أبرز ما كتبته صحفنا التونسية. إذا نبدأ مع جريدة الشروق، نقرأ فيها الحماية المدنية تحذر من مخاطر ضربة الشمس. إذا هذا حسب تحذيرات الحماية المدنية اللي تحدثت عن ارتفاع درجات الحرارة وين تشكل إذا بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وينجم يهدد الحياة. وتتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس في تعرق شديد، جلد حار وجاف، ارتفاع شديد في حرارة الجسم، وتنجم حتى تسبب دوخة أو صداع شديد، فضلا عن تشوش الرؤية وفقدان الوعي وتسارع ضربات القلب. ذي وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية، في حال الإصابة لطف عليكم أوصل ديوان لنا بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وإزالة ملابس الزايدة عنه، تبريد الجسم بالماء البارد والكمادات وطلب طلب المساعدة الطبية فورا. وأهم حاجة لنا في إطار الوقاية دعاية للانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة أو كيف حتى المظلة ونظرة شمسية، ملابس خفيفة فاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام. وأوصى بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية. كيف أيضا تحدثت على إضراب في قطاع النقل المحروقات، إضراب منتظر أيام 23 و 24 سبتمبر. نقرأ أيضا حول تنامي العنف الإجرامي في المحيطين العام والخاص اللي أصبح أو بات تحديا اجتماعيا خطيرا يستوجب بشكل عاجل إذن وآخر استراتيجي استنهاض كل طرق الوقاية والتصدي للجريمة هذه حتى لا تتحول إلى نزيف مجتمعي. إذن ما قال نقراوه تحت عنوان منسوب الجريمة يرتفع غول العنف يتمدد. أيضا في جريدة الشروق نقراو أيضا تصريح رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة أميرة الطريقي اللي كشفت عن تضاعف حالات تمزق الشبكية وأرجعت الحالات هذه إلى ارتفاع الحرارة نقص شرب المياه، ودعا إلى الانتباه للأعراض والتوجه إلى المستشفى. أيضا نقرأ في نفس الصفحة أو في نفس إذا الجريدة زيادة عروض التكوين المهني، ذي حسب ما برمجته الوكالة التونسية للتكوين المهني نحكيه على 25,837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزع على 259 اختصاص مقابل 23,750 موطن خلال سبتمبر 2025 بزيادة تقارب 9%. هذا حسب جريدة الشروق. وبالنسبة إذا لباقي المواضيع الأخرى نقرأ منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر للشمس ودور ترقية القضاة من الصنف العدلي بالرأد الرسمي. هذا بالنسبة لأبرز المواضيع اللي تناولتهم جريدة الشروق. نمشي لجريدة الصباح، نقرأ بسبب نقص القاطرات الشيمينو تضطر لإلغاء بعض السفرات إذن كما قلنا اليوم وغدوة، ترقية ونقل لقضاة العسكريين. نقرأ أيضا نقص المياه المعلبة غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تقول لا مضاربة، صعوبات ظرفية وقريبا استعادة نسق التزويد. كيف في جريدة إذن الصباح نقرأ آخر الاستعدادات لتأمين أفضل ظروف العودة المدرسية للأطفال مكفولية الدولة بمؤسسات الطفولة. وفي نفس الجريدة نقرأ أيضا حول الإجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027 وتفاصيل كل المتقرأها في صباح نيوز. وكان هذا شعرنا في جولتنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: 9:15 دقيقة، احنا مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع، مازلنا مواصل معكم بقية فقراتنا من حتى للحداش موزيكا وانا راجعين.
3: سيف سنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموزيكا الضيوف والفقرات المتنوعة. بلا عد للموجة على لرم فاب كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.
4: مقيت الشهار على لرم فاب 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646.
2: بيبليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم افام. قيت الشهر على ريم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تينا.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
0: 9:37 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى ل 11 لوقيت هذه. نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: رقم اليوم نحكيه على زوز أرقام. الحملات اللي نفذتها وحدات الحرس البلدي لأسفرت نهار 24 و 25 أوت عن القيام ب 203 عمليات حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية، وفق ما فادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 83 محضر عدلي وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة

0: حدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حاجة 79 آلة وزن و229 دراجة نارية وزوز سيارات غير مستوفاة لوثائقهم القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 292 محضر اقتصادي و390 مخالفة صحية، هذا كما قلنا في يومين في حملات أسفرتها أو عفوا أسفرت الحملات اللي نفذتها وحدات الحرس البلدي في نهارين كما قلنا عن قيام ب200 وثلاثة عملية حجز. نرجع بكم لإحصائيات، إذن نرجع المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان والاحتفالات وين واكب نحو 80 ألف زائر. الاحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاث وفق المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، وشهدت المدينة حركية لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. توزعت الاحتفالات بين أنشطة دينية وثقافية وفنية وصوفية، شملت إذن المدينة العتيقة الساحات والفضاءات السياحية. هذا وتميزت الدورة سنة بتنظيم عرض ضوئي استقطب عدد كبير من الزوار إلى جانب عروض صوفية وفقرات تنشيطية أخرى، وساهم توافد الزوار في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالجهة، فيما تواصل البرنامج الاحتفالي بمعارض تجارية وحرفية من بينها المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالمركبة الثقافية سد من الفرات. نرجع إذا نقوله أنه 82 ألف زائر كانوا واكبوا الاحتفالات هذه في القيروان، وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: رقم اليوم وصلنا ل 49 دقيقة. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، موزيكا ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظر حاجة كده.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم افام.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حدث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين الحي. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت 1000 مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه، ومس تقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: بقية الشهر على ميرم افام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: سيف سنيه انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: العشرة وستة دقائق، صباح النور من جديد، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.rmfm.net. لقيت ذي نبشيه مع بعضنا لفقرة ضيف الصبحية.
2: ضيف الصبحية، ضيف الصبحية،
1: في ضيفة الصبحية فرحانين برشا باستقبال ضيف رغم صغر سنه لأنه موهبته أو مواهبه ما عندهاش حدود. ضيفنا لليوم أجمع بين التفوق الدراسي، حفظ القرآن، الرياضة، حب كرة القدم وشغفه بعالم الفضاء. هو نموذج للطفل الطموح اللي ما يكتفيش بموهبة بركة بل يسعى أنه يطور من نفسه في مجالات مختلفة. ونفكروا أنه ضيفنا اليوم متحصل على معدل 17-2 وثلاثين، وإذا إن شاء الله العام الجاي انتقل التاسعة أساسي. نتمنيه له كل التوفيق من المدرسة العددية الزاوية القصيبة والثريات. ضيفنا لليوم حاضر بحذينا باش يشاركنا غرام، وضيفنا عبد الله العيساوي. نهارك زين ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: نهارك زين، شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
1: عليكم السلام، شنو حوالك؟
3: الحمد لله، شكرا على الاستضافة هذه.
1: احنا اكثر فرحانين، نسقنا للقاء هذايا. نحب نشكر الحق مدام سلوى بن عبد جليل إذن على التنسيق الحوار، على التنسيق للحوار هذية، وكيف كيف نشكر كل من ساهم باش انك تكون موجود بحثين الحق عبد الله في حوارنا لليوم. باش نرجع معك احنا المختلف المواهب اللي كنت اني والمجالات اللي كنت اني نعدد فيها، لكن هي تقبل كل شيء هكا لمحة بسيطة للي ما عرفش. عبد الله العيساوي، ياي الميكرو ليك، شنو تحب تعرف روحك؟ كيفاش تحب تعرف روحك؟
3: شاركت في برشا مسابقات، موجود مع في معروف في القصيبة، معروف في الكوليج الزاوية القصيبة الثريات، يعرفوني برشا السادة وبرشا أصدقاء نعرفهم.
1: أوكي، يعني يعرفوك من خلال التميز متاعك والتفوق متاعك في الدراسة كما قلت 17-32. أنت تعديت نوفياماني، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك. كيف كيف زادة المجالات هذه، خلينا نرجع لها معك عبد الله، وأنت عمرك 14 عام ما شاء الله، ويعني عندك غرام وموهبة في المجالات اللي كنت نعدد فيهم. أنه الموهبة الأقرب إلى قلبك اللي تحب نبدأ به؟
3: الأكثر لا، حفظ القرآن.
1: حفظ القرآن، ها يرجع بينا وقتش بديت هكا تكتشف يعني في المجال هذية والموهبة هذية وحبك للقرآن وحفظ القرآن؟
3: يعني ساعة ولدت في السعودية من الرياض، ديما أنا والعائلة نمشيه للعمرة برش، ديما كي نصلي ونحضر على برش أئمة وشيوخ. أوكي. أحسنه معنا اللي سمعتهم الشيخ السديسي.
1: أبيه، يعني أنت معناتها تفضل أو مغروم أنك تسمع للأئمة هذوما وللشيوخ هذوما؟
3: نسمع عليهم مش نتبع عليهم.
1: أبيه، أوكي.
3: كاكو ونسمع معنا بابا يقرأ زيادة نتبع عليهم.
1: يعني من العائلة عبد الله بدأت تتكون يعني
3: هالموهبة هاي؟ تعلمت من عنده، زاد ماما عاونتني زادة.
1: نوجه لها تحية مدام نادية.
3: جيت لتونس وفي التحضيري والتمهيدي علمني سفواد التونسي، معناها نقرأ قرآن ديما يعلمني وصلح لي برشا قواعد. وكي كبرت معناها دخلت الجمعية القرآنية الفرقان قسم سوسة، سيباشير عاشور عاونني زادة وديما يحافظ فيه ويعاون فيه وينصح.
1: يعني لقيت الدعم من اللي يعني من اللي بديت بالضبط، لقيت والحمد لله، يعني محظوظ انك لقيت الدعم هذايا. يعني كل انسان كان موجود في حياتك وفي المسار هذايا، كل واحد يعني علمك حاجه وتعلمت من عنده
3: كل
1: حاجه.
3: واحد عنده مساهم
1: بالضبط به، يعني
3: وزاد من عندي يعني في الدار دي من نراجع ونحفظ ونسمع ائمه منهم ياسر الدوسري وعلي جابر
1: اوكي
3: وبرش اخرين
1: به.
3: ونحفظ
1: تحفظ يعني نفهم منك عبد الله انه حبك للمجال هذا يعني مش جست تمشي يعني تحضر وتواكب الانشطه او مختلف الانشطه اللي تقوم بهم الجمعيه القرانيه كما قلت انت الفرقان بقصيبة سوسة، بل بالعكس يعني يلزم برشا التزام، يلزم حفظ، وانت ما شاء الله توا حافظ 9 احزاب كيكا ولا باهي في السياق هذايا. وكما قلنا انت منخرط في الجمعيه هذيا، نجمش تعطينا هكا سر يعني كيفاش نجم تحفظ، كيفاش لقيت يعني هكا طريقة متاع حفظ معينة عاونتك باش تحفظ وتوصل 9 أحزاب؟
3: المعلم ديما يقرينا يعطينا برتي من صورة ديما أنا نحفظه كاك ديما معنا نحفظه، يقول لنا واظبوا معنا حفظها ونعاوده معنا برشا مرات ديما نعاوده مع بعضنا، اللي يقرأ معنا الآخر يسكت ويعاود في قلب ويقول لنا كي تروحوا للدار راجعة، وكل مرة معناها كي تزيد على يزيد على الأحزاب يقول لنا راجعوا جديد وراجعوا لقريتو، ديما نروح ديما نراجع معناها جديد نحفظه بالكدي وراجع نعمل مراجعة شاملة لكل الأحزاب.
1: باه واحنا مادام حكينا على القرآن، خلي معك انت عبد الله فماش معناتها آية تحب تقرانا من الآيات اللي قريبة لقلبك اللي تحب تشارك المستمعين بها ويتعرفوا زادة على الغرام هذه؟ هاي تفضل نبدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم.
1: ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم. شكرا لك يا عايشك على انك شاركتنا الايات هذه. نشكرك برشا الحق عبد الله وهكا هوك موهبتك وغرامك ما شاء الله وصلت للمستمعين. وعلى ذكر الغرام هذية فما شهواء ذو تتويجات تحصلت عليهم سواء من خلال مشاركتك في الجمعيه ولا خارج زادة المشاركه. نفكروا المسابقه اللي صارت في دار الشباب المساعدين واللي كنت حاضر فيها شاركت. دونك شنو تستحضر من المشاركات ليك
0: في الجمعيه؟ ديما نعمل مسابقات اخر الدوره خذيت معناها ديما المراتب الاولى ديما ناخذ في الجوائز. واخر مره خذيت جائزه التكريم بمناسبه مهرجان نبي فارس بكري بكري
1: تقسيبه ها يعني حتى في المهرجانات كانت المهرجانات موجود
0: قيت معاهم انا من الاول.
1: باهي ما شاء الله وما زلت مواصل ان شاء الله اكيد وما زلت فما المشوار اكيد
0: الهدف معناها خدم القران
1: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يكون من نصيبك والحق في الفيديو برشا تفرجوا فيك. زادة توصلك تحية من عند الأستاذة سلوى بن عبد الجليل تقول لك كل التشجيع ليك. تقول عبد الله ممتاز عملا وسلوكا ما شاء الله يعني السيرة الحسنة هذه بيها أهم حاجة نتصور عبد الله أنك توصل لها سواء في دراستك.
0: الصورة الأولى اللي مش يشوفوها العباد
1: بالضبط. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق هذه بالنسبة للمجال حفظ قراءة القرآن. نرجع زيدا لحاجات أخرى أنت مغروم بيهم الحق عبد الله. تحب نرجع التايكواندو تحب نمشي لكرة القدم وين كتحب نمشي؟
0: الرياضة
1: الرياضة بصفة عامة. دونك شنو نخلي لك المجال تحب تبدأ بيه؟
0: تايكواندو. تايكواندو أول حاجة
1: هاي من صغر سنك زيدا؟
0: من صغر من الدوة معنا جيت 2016 دوة جيت من السعودية معنا شفت هذه التايكواندو واللي جيت بديت فيها من عمري 4 سنين تعمقت فيها معناها وزادة هي مش رياضة برك هي أكيد. تعليم سلوك
1: أكيد.
0: وتربية
1: وثقة في النفس ودفاع وكل
0: كل
1: يعني
0: كل.
1: علمتك كما قلت يعني أنت كل موهبة وكل غرام عندك الهدف المعين عبد الله اللي تحب اللي تحب توصل له. طيب في التايكواندو وين
0: كل
1: وصلت؟
0: حاجة في الهدف
1: وين وصلت في التايكواندو؟
0: برشا بطولات شاركت فيهم وفما معنا برشا ميداليات منها ذهبية فضية
1: وصل هاي به. وبالنسبة لكرة القدم
0: كرة القدم جديد معنا الصفة ذات
1: الصفة ذات بي وعليش اخترت حراسة المرمى بالذات؟
0: متألق فيها حسيت روحي معنا بي وزدت تألقت أكثر.
1: يعني فهمت روحك شنين الحاجة اللي تحبها؟
0: نعم عرفت روحي الساعة الساعة
1: بي
0: ايه موجود معنا لحد الان مازلت فماش بطولات معنا جدد
1: اي والحاجه الباهيه نتصور لنا عبد الله انه عندك اصدقاء من مختلف المجالات يعني بالضبط يعني فما تنوع فما اثراء كبير حتى على مستوى الصداقات نتاعك وذاك مهم برشا حتى في صقل موهبتك وحتى في تنميه يعني مواهبك وشخصيتك زاد نتصور عنده دور مهم ذاك انه يكونوا عندك اصدقاء من مختلف المجالات باهي نسلموا عليهم إذا أصدقائك الكل واللي دعموك الكل الحق. وحاجة أخرى زادة اللي هي مميزة وثارت زادة انتباهي اللي هي غرامك بعالم الفضاء وقلت لي تلوش قلت تبحث العالم هذايا اللي يخلي فيك نتصور يخلق فيك وعندك فضول أنك ديما تحب تلوش وديما تجري وراء المعلومة وديما تثبت. شنو اللي علمك العالم هذايا وكيفاش دخلت له قبل كل شيء؟
0: دخلت له برشا حاجات اللي يعرضوني في الانترنت ديما معناها يشدوا الانتباه ديما معناها انك ناخذ حاجه لازم نبحث عليها ونشوفها وندقق فيها وتو تعمقت فيها وديما نشوف فماش اخبار جديده من وكالة الامريكيه النازل
1: يعني حتى معلوماتك تحينها وتحاول ديما تبحث على معلومات جديده في العالم هذا
0: ونتبع في برشا رحلات اخر رحله لارتمس 2
1: هاي
0: فما معناها الرحله ب خمسة ثلاثة
1: هاي. وفي تونس خممتك تمشي تعمل زيارة لمدينة العلوم.
0: عملت زيارة
1: عملت زيارة غادي. كيفاش لقيت يعني بين عالم انك تلوج عليه وتبحث عليه على الانترنت وبين انك مشيت يعني لمدينة العلوم ونتصور يعني لقيت زادة حاجات اثارت فضولك في المدينة هذه وكل يعني قمت بزيارة لها؟ شنو اكثر حاجة عجبتك مثال ولا حاجة؟ هو في سوسة ما تمعنش مدينة العلوم ومعناش يعني خلينا نقولوا أنشطة أو جمعيات تعنى بالشأن هذا حتى لو كان رأي محدودة، لكن ديما في العاصمة فما أكثر
0: شيء حاجة. وعملت زيارة لمدينة العلوم بالمنستير.
1: بالمنستير ولا أي قريبة على الأقل لنا. شنو الحاجة اللي تحبها تكون موجودة لزد لنا في سوسة يعني حسب زيارتك لمدينة العلوم بالمنستير ولا بتونس، يعني تحبها تكون موجودة لنا في سوسة باش هكاك تكون قريبة منك وتخليك تمارس أكثر يعني الإبداع والغرام هذا؟
0: فما برشا حاجات برشا مجالات لازم تتواجد وأنشطة معناها مش للصغار يتعمقوا فيها. كل واحد ياخذ مجال.
1: وانت اخترت مجال صعيب.
0: مجال عجيب.
1: وحتى تونس يعني وكل ونحاولوا ان نواكب وكل، لكن ديما يبقى العالم هذايا ومواكبته في الخارج يعني نلقى فما فرق خلينا نقولوا يعني بين المواكبه دونك. لكن انت تقتصر معناتها ما خليتوش هذايا عائق، بل بالعكس قعدت تلوج
0: حسب الموجود.
1: حسب الموجود بالضبط، اقلمت حسب الموجود. وان شاء الله يجيك نهار على شلي وتزور وكالة نازا وكالة الفضاء الامريكية به دونك. وشنو جديد اكثر تبحث في العالم هذايا؟ شنو ما زلت تلوج؟ شنو الحاجات اللي اكتشفتهم مؤخرا جديد تخدم عليهم اكثر؟ ما نعرفش فماش حاجة تحب تتخصص فيها في المجال هذايا هكا تخمم حتى مستقبلا؟ نتصور خاطر حتى مواهبك هذوما وغرامك هذايا عبدالله ديما عندك النقطة فما علاش فما هدف فما غاية تحب توصل لها. وانت بالمواهب ذي والغرام هذي شنو اكثر حاجة تخمم عليها مستقبلا تحب ان شاء الله تخدم عليها وتوصل لها؟
0: حسب معنى المواهب اللي عندي القرآن ان شاء الله معنى نختم القرآن والدراسة معنى ان شاء الله معنى نتألق.
1: قلت لي تحب تخصص علمي. عندك المناظرة متاع نفيام ان شاء الله نخدم عليها بقدرة الله.
0: والرياضة نتألق فيها ونوصل. والفضاء ان نستكشف معلومات ويوصلوني
1: يعني. يوصلوا الكل يكفي جوست انك نتصور ان ننظم وقتنا انه نعرفوا كيفاش كل غرام نعطيوهم من وقتنا. ولا حكايه تنظيم وقت هي في الاخير. وخلي زاد قبل ما نختم معاك الحق عبدالله نحبك توجه رساله للي يسمعوا فينا اللي في عمرك هكا اللي قادمين سواء على مناظره نفيام اللي عندهم مواهب مختلفه، شنو تحب تقول لهم وشنو تحب تعطيهم كنصيحه منك انت ليهم هم؟
0: الله أنا ننصحكم مش تتعمق معنا برشا في العالم الخارجي وتشوفوا معنا برشا مواهب فما برشا مجالات تساعدكم في حياتكم ومعنا برشا حاجات تعاونكم وتتعمقوا فيها أنتم وتوصلكم.
1: ان شاء الله يعني نتصور اهم حاجه تحب توصلها لهم عبد الله انهم هما يكونوا يعني
0: موجودين مع المجتمع
1: بالضبط هما موجودين، لكن يكون عندهم الاصرار والتحدي. نتصور هذوما زوز مفاتيح حتى انت عاونوك، خاطرك انت كما قلنا كي نرسموا هدف اكيد عندنا اصرار وتحدي خاطر نحبوا بالضبط نحبوا نوصلوا له. اي وحكيت تقسيم الوقت كيفاش انت تعاملت معها عبد الله ما شاء الله يعني مع مواهبك هذه وكل ومع تميزك ما شاء الله في الدراسة، كيف شنو السر هيك في تقسيمك للوقت؟
0: الوقت هو صحيح منظم ونزيد ننظم فيه القرآن ديما فما حصته هذيك نب لازم تتقرأ وسبورة ساعات ما نمشيش من القراية وبرش قراية القراية هذيك ولر ما انا منظم كل شيء منظم.
1: الحمد لله ان شاء الله ديما هكا. وكنقولوا عبد الله المواهب هذيه وكنقولوا انه وصلنا ما شاء الله حققنا تتويجات وحققنا انجازات كان من نلقاو عائله داعمة، كان نلقاو عائلة تساند أصدقاء كيف كيف ومحيط خارجي كان معك. لشكون أنت تحب توجه التحية؟ هاوك الميكرو ليك. فكروا أن والدك حاضر بحذانا، تحياتنا ليه. شنو اسم والدك؟
0: عماد عشب.
1: نسلم عليه برشا سي عماد، نسلم كيف كيف على مدام نادية ونعم نسلم على مدام سلوى بن عبد الجليل. وانت شكون تحب توجه التحية متاعك؟
0: والشكر الكبير الخاص للعائلة والدين والمدام سلوى هي اللي عاونتني وهي اللي خلتني مش نوصل معاكم لنا
1: يعطيها الصحة.
0: خلتني نظهر معناها مع
1: الناس.
0: عاونتني وامي زاد وصلت معاك وزاد وصلتني يعني مش نوصل وعاونت في كل والمعلمين معناها بشير عاشور سي فؤاد التونسي وكل ما من هناك
1: من كل من ساهم في وجودك لنا بحذن كيكا ولا نوجه له تحية ونشكر الحق كل من ساندك وكل من دعمك. مهم برشا نصور عبد الله انه تلقى العائلة هي اللي تعاون بالضبط وتتعلم منهم وتمشي بنصائحهم خاطر هذا مهم برشا زادة وان شاء الله كل التوفيق ليك. اكيد نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح نسلمه على والدك ووالدتك الحق ونشكرهم على التربية هذه ما شاء الله خاطر تو من بعد تقرا لي كومنتير وتو تشوف الفيديو نتاعك كيفاش باش تدور نفرحوا برشا الحق كي نلقاو هكا اطفال كيفك وشباب مستقبل كيفك هكا ان شاء الله نتمنوا لك كل التوفيق ما شاء الله من الدراسه من التفوق في الدراسه للقران للرياضه للطموح هذه للرساله انت في حد ذاتك وفي حد وجودك اليوم الحق هو رساله نتصور باللي عطيتونا واللي حاولت توصلهونا اليوم. عبد الله الحق نشكرك برشا على الحضور ان شاء الله تحضر بحذنا وقت اللي نختم القران ان شاء الله ونحتفلوا بالتتويج والانجاز هذايا في مسيرتك ان شاء الله.
0: هذاك اعظم انجاز هذاك في الدنيا وفي الاخر
1: بالضبط وان شاء الله توصل وعلى قريب زاد ان شاء الله بقدره الله ونحتفلوا زاد بنجاحك في مناظره النوفيام ونشوفوك ديما متالق
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك على الحضور نتقابلوا ان شاء الله على قريب ان شاء الله. شكرا لك عبد الله اذا على الحضور عبد الله العيساوي ذي بالنسبه لضيفنا لليوم ضيف الصبحيه
2: ضيف الصبحية
1: ترجعوا تتفرجوا فيها على الباج فيسبوك راديو رما فهم تلقاو الفيديو تلقاو زاد الصور لأسامة عباسي بعد شوية. خليكم انتم معنا في الاستماع بعد شوية فقرة لجندا خليكم مع الموسيقى ونرجعينا

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نارم افام. كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: هذا سمير لوسيف نسمعوها بعد شوية في النهار على صباحو.
1: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
0: ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا قبل ما نمشي والفقرة إذن من القلب للقلب. نفكركم وأنه قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل أصدر اليوم برقية تنبيه بالإضراب في قطاع نقل المحروقات، وأعلن دخول عمال نقل المحروقات في إضراب قطاع يومي 23 و24 سبتمبر بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. ممثلو عمال النقل المحروقات اللي كانوا اجتمعوا أمس بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شرف الأمين العام المساعد مسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. إذن كانوا عنوا عن الإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و24 سبتمبر، أو أرجعوا إلى عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقية السابقة رغم المحاولات الصلحية اللي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثلة أساسا في التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019 وأمام مواصلة سياسة التسبيف والمماطلة في تلبية المطالب المذكورة وفق ما جاء في نص برقية التنبيه بالإضراب. ووفق المصدر نفسه فقد وجهت نسخة من التنبيه بالإضراب إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة والمناجم والطاقة، وزير الداخلية، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وزير النقل، والمدير العام لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية، والممثلين القانونيين لشركة نقل البضائع ونقل المحروقات. إذن إضراب مبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر. هذه بالنسبة الأخبار اللي حبيت نحكي عليه. سينولوقيت هذه نمشي مع بعضنا الفقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: نسلم عليكم الكل ونصبح عليكم الكل مستمعينا اللي كتبتونا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. نسلم على مدام دليلة عمروني، نسلم على كيف مدام بريرية فاطمة، مدام نجيبة اللي تقول صباح الخيرات والمسرات، نهدي أغنية مبروك الشهد زميت الشطي ونقولها ألف مبروك إن شاء الله ديما متفوقة.

صبحوا زيد على مدام سميرة زاوية تقول صباح النور والسرور والورد المنثور. كيف فريق نهار على صباح وشكرا لك مدام سميرة. تقول نهني بنت خويا سلمى لزاوية ونقولها كل عام وانت حية بألف خير وصحة وسلامة وربي يفضل لك حسام وصغرون زين المقيم في ألمانيا وإن شاء الله ربي يرد غربتها.

كيف كيف نصبحوا زيدا على مدام نجيبة كحلون لاغا تقول صباح النور والسرور لحلى إيكيب والأحلى مستمعين. نحب نهني بنت خويا سرا كحلون بعد ميلادها ونقولها كل عام وانت حايبة الخير إن شاء الله بطول العمر والصحة.

كيف زيد نقولك العام وانت حية بألف خير. الديديكاسة بي جينا من عند سعاد رقايق حافسي تقول صباح على كل مستمعين حب نهني كانت نادين بعد ميلادها وكل عام وهي حية بألف خير. والأغنية هذه هي طلبتها زادة حابة تسمعها بصوت وليد توفيق مدام زهرة كرموز تقول نحب نهدي أغنية وليد توفيق لبنات أختي بمناسبة عيد ميلادهم نادية وحنان وبنتي رقية ونقولهم كل عام وهم حيين بألف خير.

يا زوي زيدا، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، تقول إن شاء الله ربي بردها علينا، أمين يا ربي. نشكرك برشا مدام ثريا، صباح عليك بالكل. نسلم زيدا على مدام نورة لاغا، مدام مريم تقول نحب نهني مرت خويا نبيلة الحدادي بالمولود الجديد، ونقولها إن شاء الله من الذرية الصالحة ويتربى في عزكم، مبروك الخويا خليل الحدادي.

0: نصبحوا زيد على مدام خديجة، على مدام كوثر إبراهيم، على مدام سونيا كرموس. نشكركم الكل مستمعينا اللي كتبتونا على الفيس فيسبوك راديو رما فيم. ممكن هذا شعرنا في من القلب للقلب،
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: نشكركم برشا مستمعينا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكم برشا على وفائكم لينا، ونفكركم انه ديما نهار على صباحو في ونسكم في صبحياتكم ديما من 7 حتى لل 11. صبحية اليوم كانت نهار الخميس 27 أوت 2026. شكرا منير سلامة على الاخراج، كيف كيف نشكر ضيفنا اللي كان حاضر بحضنا. تنجموا ترجعوا تتفرجوا في الفيديو في ضيف الصبحية عبدالله العيساوي، ما شاء الله التلميذ اللي كان حاضر بحذانا وتحدث على مواهب المختلفة اللي عنده ما شاء الله عليه. نشكره برشا على الحضور، نجموا ترجعوا تتفرجوا على الفيديو. ونشكركم الكل مستمعينا، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، شكرا وسامع عباسي أيضا على الصور. بقالي كم شنقولكم، سيسوا رواحكم وفي لمان.
2: سيف السنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على رمفم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.

الناس. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: www.rmfm.net rmfm.net مقيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الإشهار على رمفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رام فام
2: الموسيقى نون ستوب.

0: ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: رم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: أرم فام
1: أرم فام
0: تونسنا
1: تونسنا
2: بقية الشهر على أرم فام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
2: دريم زون تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهار على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على 3W.rmfm.net
1: rmfm.net
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: رقية الشهر على رام فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net بقية الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رما فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بليسيتي
4: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
5: تسمعونا على www.aramfm.net.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرام فام فين ساكن؟ في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تونسنا تونسنا
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

Suru شوط أدن وعشبن ونخيلا فأفاقت مصر.